وشي نسي خاطري وحش الأحباب، وشي طفي نار قلبي وجمارو، وشي هن القلب من حب يصعب، وشي صبرني

واش يجيب اللي مهني للمصاب، واش ينسي خاطري من تقصارو. هم الحب خاوتي.

وحش خوتي للقلب عذاب، ومتفكر من كان يحلى تقصاره، صاهر قلبي بيه مسبوقة لهباب، من شبه الغزلان متحوف انظاره، وين اللي من جيهته قلبي لواب، وين اللي مشتاق يتبشره.

وين اللي في سهرته وضحك لعاب؟ وين اللي حب يدينا بجواره؟ اسم الحاود دل والها يا طلاب يا يا يا يا وهذا الاسم اللي ضوالي في نار هذا الاسم اللي يجرح

اسم الها والدل والها يا طلاب، هذا الاسم اللي ضوالي في ناره، هذا الاسم اللي جرح قلبي عطاب، وهذا الاسم اللي كلنا في ماره، هذا الاسم اللي توصف لي الشاب، وهذا الاسم اللي صغاني بمراره، هذا الاسم اللي نحبه على القراب، وهذا الاسم عليه لموني غاب.

هذا الاسم اللي جرح قلبي عطار، وهذا الاسم اللي كلينا ثماره، هذا الاسم اللي توصفني الشاب، وهذا الاسم اللي سخاني بمراره، هذا الاسم اللي نحبه على الاقراب، وهذا الاسم عليه لاموني قاروه، هذا الاسم انفضلوا خير.

وهاد الاسم نفضل خير الاصحاب، وهذا الاسم اللي قليبي نعارو، هذا الاسم اللي نحب بغيرو كتاب، وهذا الاسم اللي يهلكني تزيارو، هذا الاسم اللي يجنب قلبي هراب، وهذا الاسم اللي قلب في سجنو داروه، هذا الاسم اللي انت يهلكني.

وهذا الاسم اللي ينتيهني في شعاب، وهذا الاسم اللي ينكرني بجواره، هذا الاسم بسبته ساكن العلاب، وهذا الاسم القلب فيه سجن وداره. يا لطيف من المحبة يا وهاب، حبي يا معبوزة يتقيار، يا ولفي حسين.

يا لطيف من المحبة يا وهاب، وحبي يا معبود زي التغيار، يا ولفي حسيت قلبي منك ذاب، حنية من هاد مثل ما النار، يا جدي القزلان راني في الأشقاب، وقلبي يا جاف يا لهبتنا.